0: وهجاك عبد القادر ابو كركسكي امبيو وان وصلنا غندونا هذه بها ود اللي هذا اللي سيار وانا دمسترينا حسن امبيو ملاها حسوس اي كوغليسي ما انو خيا
1: امبيو يولال او بحبان كو سيدا الف يكونشير اديات وحبن مودا جاي لي غو جامعو انو غو بلاامي
0: امر الله
1: وهاي نوغو خيا برنامج كيني ودب دحات ودحات وا حوي برنامج ادو قيمه بدن aadi aad ina dhuxlan aad wanaagsan oo dabadhaad arimaha Soomaalida haweenku ka wabi ka yihiin barnaamijkan waa haweenki waa barnaamijki haweenka oo dabadhaad waxaan ino soo jeedinaysa Ayaan Maxamed aan idin kala dhaxbaxo oo dabadhaad iyo Ayaan Maxamed

أمبيو عدك بحسن عبد القادر أبو كركسكي يجي عندي معانيد أحمد صالح خاسن نيروبي إسلي أيال وطمي سقاشن إيو اللبضي هالكا دقستيال هستا معان كلاس عطين وامضا شفرا وإذن كجي ماني سبورت برنبي سي جي اس اف إيو وليبا سقاشن دي بحل اف ام أنيقو جان فرنسلا إيو حسن عرب إيو أيان أيا إذن لسو عطينا إيو برنامج كمان تسي وذا جيرنا وصو ساري وحان وصو قارني حليقان هوذا إذن سو مرين جيرنا برنامج دينا نقو قبا قبا aadiyad ay dhigaysiyaal maadsantiin halka qadarka xayaysiinta kala socotaana waa madasha furan qaybta British Columbia habeen dambe hadii ilaahay raado 8 ilaa 9 ka ayaad naga dhageysan doontaan idaacadda magaalada Edmonton gobolka Alberta oo aad ka dhageysan kartaan 88.5 FM cgsr.com iyo waliba Brahena Bulshada oo aad si toos ah ugala socod doontaan iyo barnaamijyadii kale ee baxay oo dhan. Barnaamijkeena afka hooyo ka baran raadiyaha oo marayo cutubkii labaad waxaa inoo soo diyaariyay inala socodsiiya Xasan Carab.

0: أنو قدرنا علامة العجيب قوس علامة دين وجودن بيسا إن كسوحرة إنه عشر كيني تحناها علامة ذها وعلامة القوس قوس والله ببلاد أو إسكسوهر شيدا تصالة وحا لو أديك سدا ميلها مهم كاه أو أي كمديهين فاهين ديرادة أما حق راد راعه أو لغو دريو ويردا دحديدا أما قرالكا إرايادا شيشيه أما ترجمادا إسلام مركابا لراعينا يو إرايا مركا آد ويردا قريسو أو خالد كاقلو أو آد دام عددنا تكسا حديد سعيطانكا أياد قلينيسا علامة القيس تاس أو آد استعماليسا علامة القوس هل كاوانتا وحي نوغو إيك برنامج كيني أفكو كبرو مدى شفر أفكو هي كبرو مدى شفران انتا أن تضبات كدن بي هودا كوكول مدونو وانيقو حسن عربا يساحيب كي شامع فرسلي أو فرسما دا إنو هاي انتا ديبو كول مدونو برنامج كرانو كوكول مدونو كولي تيو ناكسي
1: هذه هذا يوم ما هتسيني هاي حسن عرب تطبادي ذا وحا وحسن برطي برنامج كأفكه هو يمركو صوحرة إنو إذا عدا اللحرة مركا حسن أو دقيقة يا إنو دي مولي مركا دقيسيال حسن عرب يبرنامج كأفكه هو يكبر مضاشة فران هل كاد كده جيسانيسين ومضاشة فران وإذن كجاي ما نيس بورت برنامي قبل كبيسي بريتش كولومبيا هبين دنبه هدي بها ودل لرادنا تطبادة إلا يسديد في نمو حليقا magaalada Edmonton ee gobolka Alberta waxaan naga dhageysan doontaan hadii eebaha awood la yiraahdo idmo CJSR CJSR.com CJSR.com FM iyo barahaana bulshada gabagabadii ayaan soo gaarnay waxaan idin kaga tageynaa hees aan dhowr toddobaad ka hor hore idin maqashiinay waa Talantali Deega Ahmed Gate iyo Abdul Nur Jaas Daryeel dhageysi haboon